0: وزكن عزة بيا عز حبابي وزكن متجوز يتجنب غادي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي
1: لكن